0: جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.